0: وصل يفصل عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ جيسية لمانتي بميلة شوكتان هالكني والريديو هروناك واتكري جيستان موجودة FM تاي هالليبر هالليبر سد FM واتكما قليسان مقالة تورنتو ينواحي جيدة أم واحد نقدر جيسان كرتان برا انترنت كانو كل انها هروناك نيستات كام CMR.FM تويدر كي فيسبوك